0: عم صور وما بعرف مبين عندي.
1: My star up in heaven,
2: up in heaven floating.
1: My Sahara
3: Ferris, Ride of Beirut.